0: أكلم أنت وأنا ملاكو. هلو سلامة
1: سلام هذا
0: ميو سلامة نولو مناني ني أموتا بنيو تلفوني
1: تلفوني جنبتا بنيو هما كون نتوين سعوزة
0: لابي
1: كما كم سعوام فلاي
0: وام فلاي
1: هما كوني
0: هما كوني انتو باشاكا Ahe. Isalamu. La pe?
1: Como es la que cama pero el cerdo.
0: Ah, ¿dónde tu isalamu?
1: La pe.
0: Isalamu.
1: Carosa Mario.
0: Ahe.
1: Ah, manaka Mar.
0: Ahe. Eko maso kampi sana ndebeleli Washington derekato emara yonchawa chere goro pimara sezorash programa ya samawani.